0: نور النغ
1: نشيني حودريين أنا حدا
2: النغ مين توريشنا
0: ونهارا أقا نصوت زقور النغ
3: نشيني مغربين ربي ذاك تموت النغ أسن 23 شو تنبير أنصوت مرة دي الانتخابات الشرعية ونيخضع زقور النغ